ينا جاي زين منين هي جاي زي وصلني في فنجان ساتي لي بان انا مويزينا نجاتي كام لي زاجوا وسانا بوزاتو في تيافانا ثم لي جام طنجان لواتي نوي ما توكي انا فاي فما يجي ينا بفول مني تساعدي زوني مني انو جا Madagasikara izany a dia izy anaraka ny zanapandarana voalohany moa izany izay raitsika tao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny baiboly raisiko avakeo dia anaraka izany avy izany isika dia rehefa avy andray a vezina eto ndao ary